وتكابير تواتاني تا بنالي اوبر لا تشوفا وينو كاستيب كواركين كاير بابا خاصك ولا اوبر كبلو الاسبيريتو سانتو después de كوبان اوبر اوك لو كي باسرا ويتش ات اكوهم خبير دولي لاو تشبام راكاس تماش برچو اچانيم تخيكي نتو تتوى الخوك تي يكاويم الاسبيريتو سامتو تخين كتو تشامير تخين كتو تشبابير نو كاخوز خاص لتخين كابانو اتشي كوبان كباكوز نو سيرب خاص كولتا غينكا توما خاص ويتا غينكا بانو خيت كي ولو كساتا كوش خيت كي ولو مختي كابي وي كابي خات برينك اويا ان تينا تابيخ تينا تيخو بيخ ان كي بانو سلوسينا را بروبليما Dios después de Cuban solucionar Bruno Gel de Tajín Carrick Chupambra Castemas. Eco jóvenes, eco señorita, Tajín que Sachki Kush Chewechanim, Chetakwe tiempo Kamik. Kikibichrare, Machikoch Ewi.